0: طيب اويز اوليفيا رودريجو دي جلتي بليجر كبير. كم تعجبني الديسكا؟
1: سبيعة مان
0: دروب ديد من اوليفيا رودريجو على دالودو لوي
1: ات نزار
0: يبريفري لي بونجو فتيلو ربح نبار بلية تيبروز كبيرة للعلايا النوتي من لوكي طبيق جي
1: اسا موسني بيج زايد تاشت الفت علايا
0: اكو
1: ارا جي ارا جي ارا جي ارا جي
2: سونا سنايد الهاجة اللي تلفت جابا اشافيل ايا المستهية
0: سبيها سبيها منس يا سبيها منس بونجو كبيرة ديكتر جدر تورنا دالوقت وكل انا اكتر شين ريبو دالوقت نكمبلو ادن تكلم دور النتلة فايتس وجبيرا وين
1: اكو وفريت لي تلفنا وبقى ايد ديسبيشينينا
0: احنا عنا النتلة فايتس نتلفو هافنا فريت
1: هين باسورد سكوبريت في التالهنيلو كل
0: اكو تلف الباسورد تال الكمبيوتر تاشول كمل دربة جرات لي
1: كبيرة كبيرة
0: نكمبلو بكتر دالوقت بونجو
3: Malta's number one hit music station. Hey. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
4: Get the latest iPhone 17 from Intercom from just €37 a month. And there's more. With any iPhone 17 model, you'll get free travel charger kit and wireless charger worth €110. Say hello to the latest generation of iPhone. From Intercom.
5: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sa' t'organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
3: Join us for Kitchens Month at Vella Felts and Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road MCD today and bring your dream kitchen to life.
4: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
6: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

Stella Lefty på 97 Bay Night Hello Gbira للمال تلي اودو لامريكا يكون ادن يسموني على دالهين البروبابلي نحسب يكون رادين بالس امون فاكرك لي البرع فلاجية كان برغرامي هورتا هوم جروم ماجيك امون فاكرك لي احنا الستاسيون ناتورالي الديسكي وان كاشينا لوكالي فوستو مانا في الستوديو كان الخط اللي في خانة توما تستسيقو فتيت دوار جرى البرع فلاجية فلنك ماجيك فوق الانستغرام تانا at 897 Bay of

وكل ميسي فانز من برا البارح كانت جورناتا الزغلمش فورسي اتمر يدو لتصل كيف ميسي البارح خبر لسيركونة يرتيرا من الفوتبول انترناسيونالي افسا تقال بروبابلي مش بس قال ميسي فانز انترناسيونالي تيو اخسب وارا من يفكي فتخصهم الارجنتينياني امي دسبيجيني حفنا اليوم افهم ندي كل هات يصل زمينو لي كل بزون يرتيرا انكا رونالدو خبر كل لسيركونة يرتيرا من الفوتبول انترناسيونالي ينا لكبرت بدون الجيش بلايرز يكمبيتو كونتر فلشين افسا كبيرة ام ما مش تعمل

0: Ariana Grande, واحدة من الجودة، واحدة من الفافوريتي وكل سوا باتل فوقتنا لسون بي سكوند البوت بش دقو السبع نقسين 11 منوتة تفل عشية. Good evening.
1: Good evening
0: لكل هات
1: لكل هات
0: لا لا لا لكل هات تسا انكا يك ما تفش بيك ما تشيش الاندكيتر شورتا
1: لكل هات اكس اند اوف داي دالوقت اللوم تجد ريتورنا
0: اكو تجد ريتورنا شانيل السارة من اونو في تيتر منوتي اخرى وكل مجفريفا اللوم لا الزوم لو كومبانية وكل اسماني ايفا لحار في تيت منوتي في المكين وكل جيل شي قوضان ديايت كيك يكن دك تقوضان يشا حاجة من لو شي قوضان ديايت
1: شي قوضان ديايت
0: لي جي تي اي سو ايك شا حاجة اي
1: جي قوضان
0: ايفا او
1: لي داك اكويست
0: داك اكويست
1: داك سيرفي
0: مشي داك سير اما مصمة لي لي اللوم شي دولو ينا اللوم هات لي امنتي فمني وكل فوق سيتواتسون انت جي تي اي امينو كل بحراين قال اسماني راي مرق بش ميا كومبريتامنت اما لي لي لي تدديك افتد هينو كل اللوبة ما فيها شي هازين اما فيها مش لي تنسان نسلم عدو عارك ديكو كل امبورتانت اي
1: ازات
0: اما كتتوه ليف وليف وكل
1: اي مايا ليف ودو مال هوليدي
0: لا سيك يك قالت الجيل اك عندك تعمل

0: Men och vad det är Saifzar Larsen Midnight Sun så bara sin 3 minuter för Lashia.
1: Typ واحده من لا والليكتار ديسك فافوريت زي هاي.
0: هنا نفلي توج بوك دي كاش نفتح الاول دربه لي.
1: Very summery. Very
0: summery. تفتكر كونات فاينل موبايل في استوديو كونات نس نس فلو ماك وورا نفتكر هذه. نفتكر. لك سما هناك كون افضل استوديو ولا ملا في استوديو جديد.
1: ديسكا سافيرا لي اوبيمنت احنا اندو.
0: اكو دي كانت لخر واحده من عندنا وكوز فور تريتمنت اما تقبل شاسك من اون في تي تنوتي اخرى سيزون الكومبانيا شانيل وهنا نرجعو كلو مياك هذا الاستسهيل مش فيرا
1: شيريو سي يو تومورو جود نايت تيك كير
0: تشاو تشاو هيد ميوزك از اون
2: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.

ودي كانت flow don't break her heart فوق بي شانيلا ونحكي قتلتا في العشية الأول تا سبتمبر اللوم لا أصل استنمن كيف عدى الصيف يعني honestament ما في الفيريتا الصيف دوما ديش عش سبتمبر ومالتا تكون قاعدة نقص خانة وما يكونش في السر اللي وصل الهريفة ديجا نحسب فضلنا نقرأ مش خزيني هنا بيش نصلو على هريفة انت اللي تسمعني يم برا عليك متى يفسر لي يكون سبيتش الصيف متى فرسي يطلو لك اطفال لسكولا يو فرسي متى يقف البحر يو نكلا متى فرسي تيقف تشلر كونديشن اشينا بيرسونال مين داليا يسبيتش الصيف متى في الفيريتاني قفني شلر كونديشن اش دمنت لتبقى سخانة اقاليا يسو يبقى الصيفو اش تخسب انتي

دي كانت باد فوق باي شانيل لونك وينا جات نحسب فوق الالارم هذا في الودو عش دال يومي اني كوازي مش بيتشاي تسيها نعمل الالارم سنوز و لي يسا سبيتشايز بات روتينا ديفرنتي و يكسي بوست عندي في ستة ونوفت لو الالارم نعملو في الخمسة ونوفت خلي نقول هندي هاي نعمل سنوز كاميري تاش إخا نعملو شخين سبوست نقوم فيرا نسبيتشان قوم تارت بخال ما كانت يجريلي عشينا مش دايم الاستاذ تاما بخالصة قديها من ديك الفازي في كل نعمل سنوز الالارم مليون ضربة مش نقوم انتي ليه تسمعني يا مبارا كيف كيف كيف تريكتي على الالارم persona bħali li tagħmel snooze miljun darba jew inkella mal-ewwel ħost bla problem.